0: المؤسسات التي لم تتصل شوف داك السيمو المولد الشمالي راه كان كنقول له شي ناس من الشيوخ موريتانيا ويجي معاهم باش الكايزين راه غادي يعطيو واحد
1: Vous êtes toujours à l'écoute de Micro Rebelle sur la 99.6.